0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إلى دو Come on here.
1: Come on here.
0: Vieni qui.
1: Vieni qui.
0: Oui, oui, oui.
1: No, no, no.
0: Oh.

0: لابي مركبي هيك بالوشيري مون امور اي دونت لايك بيجيبني في لابي مركبي هيك بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هلو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جو بوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

للعن للعن شنو للعن للعن أبل ثمر ضب نبل خياط القصور للعن أبل ثمر ضب نبل خياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

وانخذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك شقورا حطة ونيشان. وانخذ لك وحدة طويلة تعارف فيها ترفع راسك بقدر

0: يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا معلا يا معلا يا
1: معلا يا دعور يلا يا دعور.

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبده تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم أبو متعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس وادي محبة بواد العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأس ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأس أبو عبد وحي لك أبو الفوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمصل برقم تا يطلع دم

يلا هيا يلا واللي شافك يمشي والله ربحان رفرف طول الحضر ونهد شفتو انا ابويا الخلف ريلك بتشفتو شكورا لما شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شكورا لما شاف الزفت لفتو يا ول العج شفتو

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, Moving0Still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: تسمعوا راديو الحارة؟